0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: تلبية للدعوة الرسمية الموجهة من مدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، قام قداسة البابا لاون الرابع عشر صباح يوم الاثنين في 22 من حزيران يونيو عام 2026 بزيارة رسمية إلى المقر الرئيسي للمنظمة الأممية في العاصمة الإيطالية روما. وعقب مراسم الاستقبال، ألقى الحبر الأعظم خطابا دبلوماسيا وإنسانيا شاملا أمام الجمعية العامة للمنظمة، وضع فيه الأصبع على الجراح العميقة للأزمات العالمية، مقدما رؤية الكنيسة الكاثوليكية لمكافحة الجوع والهيكليات الدولية المسببة لها. استهل البابا لاون الرابع عشر كلمته بالقول: أود أن أشكر سعادة السيدة سيندي ماكين على دعوتها الكريمة لي لإلقاء هذه الكلمة أمام الاجتماع السنوي للمجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، وأخص بالتحية السيد كارل سكاو المدير التنفيذي بالنيابة وسعادة السيدة كارلا باروزو كارنيرو رئيسة هذه الجمعية الهامة، كما أمد تحياتي لممثلي الدول الأعضاء والضيوف المتميزين في هذا الاجتماع وموظفي هذه المؤسسة الحكومية الدولية المكرسة لإنقاذ الأرواح في حالات الطوارئ وتقديم المساعدات الغذائية في خضم النزاعات والكوارث الطبيعية. إن التزام مؤسستكم يتجاوب بشكل عميق مع رسالة الكنيسة الكاثوليكية في دعم الكرامة الإنسانية وتعزيز الأخوة والمتجذرة في دعوة الإنجيل لمحبة قريبنا. نحن نتشارك معا في المهمة الملحة لمواجهة الجوع وسوء التغذية مع معالجة الأسباب الهيكلية الكامنة التي تغذيهما في الوقت عينه. وللقيام بهذه المهمة بفعالية يجب علينا فحص التحديات الماثلة أمامنا وأسبابها الكامنة والمسارات المؤدية إلى الحلول الدائمة. تابع الأبولقدس يقول: لقد تطورت الأزمات اليوم من أحداث معزولة إلى واقع مستمر مطبوع بالنزاعات المطولة وانعدام الأمن الغذائي المزمن والتقلبات الاقتصادية والهشاشة المناخية المتزايدة. هذا الأمر يطرح سؤالا جوهريا: أي شكل من أشكال النظام العالمي القادر على إنتاج مثل هذه الظروف وإعادة إنتاجها بل وتطبيعها في بعض الأحيان؟ لم تعد المسألة تقتصر على كيفية التدخل، بل تمتد إلى فهم السبب بأن النظام ينتج باستمرار المشاكل عينها التي يضطر لاحقا إلى تصحيحها. أضاف الحبر الأعظم يقول: لقد أصبح النظام الدولي مجزئا بشكل كبير، يرجع ذلك جزئيا إلى أزمة النظام المتعدد الأطراف، وكما أشرت مؤخرا في الرسالة العامة الإنسانية الرائعة إن المؤسسات التي أنشئت لحماية مفهوم المستقبل المشترك لجميع الشعوب والخير العام العالمي تبدو وكأنها قد ضعفت، وفي غياب أفق أخلاقي مشترك قادر على دعم التعاون الحقيقي تحول النظام الدولي من تعددية الأطراف إلى تعددية قطبية فوضوية ومليئة بالنزاعات مع شعور زائد بعدم الثقة. ونتيجة لذلك راحت الدول تخصص مواردها بشكل كبير للأمن القومي والنمو الاقتصادي والاستقرار الداخلي، متجاهلة الرابط الوثيق بين هذه القضايا والتعاون المتعدد الأطراف. تابع الأبولقدس يقول: يكشف هذا الاتجاه عن مفارقة صارخة، إذ هناك قدرة إنتاجية عالمية غير مسبوقة بالإضافة إلى اتساع رقعة مناطق الهشاشة الشديدة، فالقوة نفسها التي تحرك النمو الاقتصادي غالبا ما تفاقم الإقصاء والتهميج. ورغم أنه يتم الاعتراف بتخفيف المعاناة الإنسانية على نطاق واسع باعتباره أمر ضروري من حيث المبدأ، إلا أن الاهتمامات الإنسانية تواجه بشكل كبير خطر التراجع إلى مرتبة ثانوية بين الأولويات الدولية. وفي هذه الفجوة بالذات بين الاعتراف بالمبدأ وتطبيقه في الممارسة العملية، نشهد بيروقراطية متدرجة للتضامن إلى جانب تسليع صامت للحياة البشرية. فمن ناحية يتم تثقيل العمل الإنساني بشكل كبير بالإجراءات البيروقراطية التي قد تؤخر تقديم المساعدات للمحتاجين ومن ناحية أخرى غالبا ما يتأثر الوصول إلى السلع الأساسية بما في ذلك الغذاء بالاعتبارات الاقتصادية أو الاستراتيجية. ونتيجة لذلك فإن الذين لا يولدون قيمة قابلة للقياس الكمي يواجهون خطر أن يصبحوا غير مرئيين. أضاف الحبر الأعظم يقول: تخلق هذه الديناميكية المزدوجة تحديدا أخلاقيا خطيرا، فالشخص البشري لم يعد يوضع باستمرار في مركز العمل الدولي. وفي هذا السياق من المهم الاعتراف بأنه بينما تتم إعاقة إشكال المساعدات ومشاريع التنمية بقرارات سياسية معقدة وغير مفهومة ورؤى إيديولوجية منحرفة وحواجز جمركية منيعة، فإن الأسلحة لا تواجه ذلك. وفي الواقع فإن النزاعات تغذى بسهولة أكبر من تغذية البشر،

0: الاعتراف بالكرامة المتأصلة والممنوحة من الله لكل شخص، وذلك أبعد من إدارة الأزمات. تجسد المؤسسات الدولية مبدأ المسؤولية المشتركة، وتؤكد أن المجتمع الدولي يربطه الاهتمام بالذين هم في الفئات الأكثر هشاشة. وبهذا المعنى فإن برنامج الأغذية العالمي هو أكثر من مجرد فاعل سياسي أو اقتصادي أو تقني، إنه تعبير ملموس عن التضامن الدولي. وحيثما تتراجع المؤسسات الوطنية وتتفكك الشبكات الاجتماعية، يساعد حضوره في منع الأزمات الإنسانية من التدهور إلى انهيار لا يمكن الرجوع عنه. لهذا السبب أضاف الحبر الأعظم يقول: فإن التزاما متجددا بتعاون متعدد الأطراف يعد أمرا ضروريا، ففي عالم يتزايد تجزؤه وتعدديته القطبية لا يمكن لدولة واحدة بمفردها مواجهة التحديات العالمية. إن السلام الدائم والتنمية البشرية المتكاملة والمستدامة لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال مشاركة الجميع برعاية حوار دولي حقيقي وتعاون موجه نحو الخير العام. وهذا النهج يتطلب إرادة سياسية حازمة قادرة على تجاوز الرؤى قصيرة المدى والاستثمار في المنافع العامة العالمية. لا يمكن تحقيق هذا الهدف إلا من خلال تقارب السياسات الفعالة والتنفيذ المنسق والمتكامل للتداخلات، وعلى الدعوة إلى السير معا في وئام أخوي أن تصبح المبدأ التوجيهي. وبهذه الروح أود أن أوجه نداء إلى حكومات وشعوب العالم لتجديد وتعزيز التزامهم وزيادة الموارد المخصصة لمكافحة الجوع وأسبابه الجذرية، وإزالة العقبات التي تمنع وصول المساعدات إلى المحتاجين. وفي الوقت عينه ينبغي لهذا الدعم أن يعزز أيضا التعاون مع الكنيسة والمجتمع المدني. إن تقوية قدرات كل هؤلاء الفاعلين معا ستضاعف من فعاليتنا الاجتماعية في مكافحة الجوع. تابع أبو الأقدس يقول: ويتطلب تنفيذ هذا النداء بفعالية تقليص البيروقراطية الغير الضرورية لتكوين الشفافية والمساءلة في خدمة البشر، بدلا من أن تعيق تقديم المساعدات. وفي الحالات التي تفتقر فيها الحكومات إلى السيطرة الفعلية على الأراضي أو يقيد فيها الوصول الإنساني، يصبح الشركاء المحليون الموفوقون أمرا لا غنى عنه. إن الكنيسة الكاثوليكية من خلال الرعاية والأبرشيات وهيئات الكاريتاس وغيرها من المبادرات القائمة على الإيمان تصل غالبا إلى الفئات الهشة في مناطق لا يمكن للفاعلين الدوليين الوصول إليها. ولذلك أشجع برنامج الأغذية العالمي وشركائه على الاستمرار في دعم هذه الجهود. ومن الأهمية بمكان أيضا مقاومة تسليع الاحتياجات البشرية الأساسية، فالغذاء والماء والرعاية الصحية لا يمكن إخضاعها لاعتبارات السوق أو المصالح الجيوسياسية. إن الحصول على الغذاء الكافي هو حق أساسي من حقوق الإنسان يقوم على كرامة كل شخص، وتلبية هذه الاحتياجات لا تخفف المعاناة فحسب، بل تعالج أيضا الأسباب الكامنة وراء عدم الاستقرار الجيوسياسي. إن الأمن الغذائي في الواقع هو عنصر أساسي من عناصر الأمن العالمي والمتكامل. وفي هذا الصدد أضاف الحبر الأعظم يقول: فإنه من دواعي الثناء أن يقوم برنامج الأغذية العالمي إلى جانب عمليات الاستجابة للطوارئ بتوسيع نطاق عمله ليتجاوز الإغاثة الفورية إلى مبادرة طويلة الأجل مثل البرامج التي تقدم الوجبات الغذائية لطلاب المدارس. إن هذه الاستثمارات تقوي التعليم والتنمية البشرية والمرونة الاجتماعية، وتعكس رؤية متكاملة للتنمية البشرية تعزز الكرامة والفرص ورفاه الإنسان بكليته. وختم البابا لاون الرابع عشر كلمته بالقول: أصحاب السعادة، أيها الأصدقاء الأعزاء، إنما هو على محك ليس فقط فعالية وكالة ما، بل أيضا مصداقية التعاون الدولي نفسه. إن منظمتكم تثبت أن هناك مسارا متجددا ممكن، لكن يتطلب العزم على تبسيط ما قد أصبح معقدا وأعطاء الأولوية لما هو جوهري وضمان لا ينسى أي شخص. لأن هذا الالتزام يقوم على الاعتراف بأن كل شخص بشري يتمتع بكرامة متأصلة وغير قابلة للتصرف، تبقى سليمة بغض النظر عن الظروف أو الأحوال أو المكان الاجتماعية. وإذ تتجذر هذه الكرامة في محبة الله الغير المشروطة والتي لا حدود لها، يمكن وصفها بأنها غير متناهية، إذ لا يمكن لأي شيء أن يقلل من قيمتها أو يمحوها أو ينكرها. وفي أمانتنا لهذه الحقيقة بالذات تقاس إنسانية سياساتنا ومعها مستقبل المجتمع الدولي. ومع هذه المشاعر أسأل الله أن يبارك جهودكم بوفرة لكي ينال الجميع خبزهم كفاف يومهم ويعيشوا بكرامة. وتأكدوا من صلاتي من أجلكم ومن أجل أحبائكم والذين تخدمونهم.
1: استقبل البابا لاون الرابع عشر صباح اليوم الاثنين في الفاتيكان وفدا من مؤسسة جيروم لوجون في الذكرى المئوية لولادة

0: سيادة العالم والطبيب والباحث الفرنسي الذي تحمل المؤسسة اسمه، وألقى كلمة توقف فيها عند أهمية الإرث العلمي والإنساني الذي تركه لوجان، مشيدا بمسيرته في خدمة الأطفال ذوي الإعاقات الذهنية والدفاع عن كرامة الإنسان منذ لحظة وجوده الأولى. استهل الحبر الأعظم كلمته وصفا اللقاء بأنه يشكل محطة لتجديد الالتزام بمواصلة العمل الذي بدأه هذا العالم الكبير، والذي كرس حياته للبحث العلمي والعناية بالمرضى، لا سيما الأطفال والمصابين بمتلازمة الداون. وأشار إلى أن اكتشافه الشهير المتعلق بالخلل الكروموزومي المسؤول عن التثلث الصبغي 21 شكل نقطة تحول في تاريخ علم الوراثة الحديثة، وجعل منه رائدا عالميا في هذا المجال. بعدها سلط البابا الضوء على الجانب الإنساني في شخصية لوجان، معتبرا أنه لم يكن مجرد عالم بارز بل طبيبا صاحب رسالة سعى بلا كلل إلى إيجاد علاجات تخفف معاناة مرضاه الذين كان يصفهم بالأشد فقرا بين الفقراء، كما استعاد مقولته الشهيرة التي لخصت فلسفته الطبية: الطب هو كراهية المرض ومحبة المريض. هذا ثم أشار البابا إلى أن تقدير الكنيسة لهذا الالتزام العلمي والإنساني دفع بالبابا الراحل بولس السادس إلى تعيين جيروم لوجان عضوا في الأكاديمية الحبرية للعلوم، قبل أن تتعزز العلاقة الوثيقة بين هذا الطبيب الفرنسي الراحل والبابا يوحنا بولس الثاني، والتي أثمرت لاحقا في إنشاء الأكاديمية الحبرية للحياة كإطار مؤسسي للدفاع عن الحياة في مواجهة التهديدات المتزايدة لها. بعدها توقف البابا لون 14 عند البعد الأخلاقي في مسيرة لوجان، مذكرا بأنه أدرك مبكرا أن اكتشافاته العلمية يمكن أن تستخدم للقضاء على الأجنة المصابة بمتلازمة داون قبل ولادتها، ولهذا اختار أن يكون صوتا لهم مدافعا عن حقهم في الحياة ومنددا بما وصفه بالتمييز العنصري الكروموزومي، في إشارة إلى ممارسات الإجهاض الانتقائي ذات الطابع اليوجيني. في هذا السياق شدد الحبر الأعظم على أن التقدم التكنولوجي رغم أهميته في خدمة الطب لا يمكن أن يحل محل البعد الإنساني والأخلاقي في الممارسة الطبية، وحذر من مخاطر استخدام التكنولوجيا خارج أي إطار أخلاقي حين تتحكم بها اعتبارات المنفعة أو الكفاءة الاقتصادية، مؤكدا أن قيمة الإنسان لا تقاس بما ينتجه أو ينجزه. وأضاف البابا أن الطبيب لا يجب أن يسمح أبدا لأنظمة التحليل أو الحسابات المخبرية بأن تحدد مصير إنسان سواء كان جنينا أو مسنا، لأن الطب وجد أساسا لخدمة الحياة لا لتبرير إنهائها. وقال إن تحويل الطب إلى أداة للموت المبرمج يمثل انحرافا خطيرا عن رسالته الأصلية. كما أشاد لون 14 بالدور الذي تؤديه مؤسسة جيروم لوجان اليوم في مواصلة هذا الإرث الثمين من خلال نشاطها في مجالات البحث والعلاج والدفاع عن الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية ذات الأصل الوراثي. وخص البابا بالذكر معهد جيروم لوجان الذي يستقبل آلاف المرضى سنويا ويقدم لهم الرعاية المتخصصة، وأثنى الحبر الأعظم على الجهود التي تبذلها المؤسسة في مجال التكوين الأكاديمي عبر الكورسي الرسولي لأخلاقيات الحياة، والذي يساهم في إعداد أطباء وقانونيين وفلاسفة قادرين على تعزيز أخلاقيات طبية تحترم الكرامة الإنسانية. في ختام كلمته وجه الحبر الأعظم تحية إلى ضيوفه وإلى الأشخاص المصابين بمتلازمة داون وعائلاتهم، كما إلى أعضاء مؤسسة جيروم لوجان المتواجدين في دول عدة حول العالم، داعيا الجميع إلى الاقتداء بمسيرة العالم الفرنسي الراحل والعمل من أجل الخير العام الذي لا يستثني أحدا، لأن كل إنسان خلق على صورة الله ومثاله. كما أعرب البابا عن أمله في أن يظل إرث جيروم لوجون مصدر إلهام للأجيال الجديدة لكي تجمع بين العقل والإيمان وبين الحقيقة والمحبة في خدمة الإنسان والحياة.
1: أصدرت الأمانة العامة للسينودوس اليوم 22 من حزيران يونيو بيانا للتعريف بلقاء سيبدأ أعماله غدا الثلاثاء 23 من الشهر في روما ويستمر حتى الخميس لمسؤولي الهيئات والأجهزة القارية التي تمثل أمريكا اللاتينية، أفريقيا، آسيا، أوروبا، أوقيانيا، أمريكا الشمالية والشرق الأوسط. وجاء في البيان أنه ومع اختتام الجمعية العامة العادية 16 لسنودس الأساقفة في تشرين الأول أكتوبر 2024 قد دخلت الكنيسة مرحلة التطبيق للسنودس حول السنودسية. وعرف البيان بالهيئات التي ستشارك في هذا اللقاء، مشيرا أيضا إلى مشاركة منسقي المجموعات السنودسية القارية، وذلك للعمل معا في ضوء الوثيقة التي صدرت مؤخرا بعنوان نحو جمعيات 2027-2028 المراحل، المعايير وأدوات التحضير. وتبعت الأمانة أن أيام العمل الثلاثة سيكون في مركزها الإصغاء إلى التطورات الأخيرة لتطبيق الوثيقة الختامية للجمعية العامة 16، وذلك لتحفيز تبادل الخبرات التي يتم القيام بها حاليا والديناميكيات المشتركة والمواضيع التي تتطلب تعمقا متقاسما. وأضاف البيان أن أعمال اللقاء الذي يشمل جلسات عامة ومجموعات عمل سيخصص جزء منها لمرافقة الكنائس المحلية وتجميع الكنائس مع اهتمام خاص بدور الاتصالات. كما وسيتحاور المناقشون في اليوم الأخير حول الجمعيات القارية وأيضا حول معايير المشاركة والتمثيل والنتائج المتوقعة ودور الأمانة العامة. وختم البيان مشيرا إلى أن قداسة البابا سيلتقي بعد ظهر الخميس 25 من حزيران يونيو المشاركين في هذا اللقاء. تزامنا مع الاحتفال بعيد الأب الذي يحتفل به الأحد الثالث من شهر حزيران يونيو، احتفلت مجالس الأساقفة الكاثوليك في إنجلترا وويلز، اسكتلندا وإيرلندا الأحد 21 من الشهر باليوم من أجل الحياة، والذي خصص هذا العام لجمال الطفل الذي في بطن أمه. وفي رسالة مشتركة لهذه المناسبة دعت مجالس الأساقفة إلى التأمل حول روعة الحياة البشرية منذ الحبل بها، وذكرت الرسالة بأن الرب يسوع المسيح ذاته قد قدس واختبر بداية الحياة في العالم قبل أن يولد بعد مختبئا في بطن مريم. هذا وجه قداسة البابا لون 14 رسالة إلى مجالس الأساقفة الكاثوليك في إنجلترا وويلز، اسكتلندا وإيرلندا لمناسبة اليوم من أجل الحياة. ذكر فيها بما كتب في رسالته العامة الأولى التي صدرت مؤخرا الإنسانية الرائعة، أن كل كائن بشري ومنذ لحظة الحبل به يحمل كرامة لا متناهية لمجرد وجوده، ولأن الله أراده وخلقه وأحبه. وتابع الأب الأقدس في رسالته إلى مجالس الأساقفة والتي تحمل توقيع أمين سر دولة حضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، أن هذه المحبة الإلهية تملأ بالمعنى حياة كل شخص، وهي محبة لا تنتهي مع الموت بل تدعونا إلى ملء جديد في الأبدية. وتنقل الرسالة من جهة أخرى صلاة قداسة البابا كي يجد كل الوالدين الذين يبكون فقدان ابن، وخاصة الأطفال غير المولودين بعد، العزاء والسلام في الوعي بمحبة الله. كما ويرجو البابا أن يتلقى هؤلاء الوالدون الدعم الذي يحتاجون إليه في الجماعات الكنسية وفي المقام الأول في حياة تغذيها الصلاة والأسرار. وتجر الإشارة إلى أن أساقفة إنجلترا وويلز واسكتلندا وإيرلندا قد أعربوا من جانبهم أيضا في رسالتهم لمناسبة اليوم من أجل الحياة عن التضامن مع الأمهات والأباء الذين فقدوا ابنا قبل أن يولد أو خلال طفولته. وجاء في الرسالة المذكورة أن الكنيسة ترغب في أن تكون قريبة بشكل خاص من الوالدين الذين فقدوا طفلا صغيرا، وأنها تعمل من أجل تقديم مساندة روحية من خلال العناية الرعوية وبركة الكهنة وعزاء الليتورجية. وأكدت الرسالة أيضا التزام مجالس الأساقفة بالعمل كي يقدر مجتمعنا حسب ما ذكر الأساقفة قيمة كل صغير وخاصة أولئك الذين هم في مراحل الحياة الأولى. هذا وكانت الحياة محور دعوة وجهها إلى المؤمنين مجلس أساقفة فرنسا، وذلك للصلاة من 21 حتى 29 من حزيران يونيو الجاري، بانتظار التصويت في البرلمان في 30 من الشهر حول مشروع قانون حول نهاية الحياة. وقد بدأت تساعية الصلاة هذه أمس الأحد بنية قرئت من بين صلاة المؤمنين خلال الاحتفال بالقداس الإلهي، وعرف مجلس أساقفة فرنسا بأنه قد تم تحضير 8 نوايا خاصة للأيام القادمة، وأضاف أن هذه النوايا يمكن إضافتها إلى صلاتنا اليومية مع التضرع كي تستنير الضمائر ويتجدد الرجاء، ليتم الاعتراف بكرامة كل حياة بشرية وحمايتها واحترامها. هذا ويهدف مشروع القانون الذي سيناقشه البرلمان الفرنسي للمرة الثالثة إلى تشريع الموت الرحيم والمساعدة على الانتحار. وكان مجلس أساقفة فرنسا قد أكد منذ طرح هذا المشروع على أن العناية بالحياة لا تتم بوضع نهاية لها، بل بمرافقتها باهتمام حتى النهاية. وسبق للمجلس أن أصدر بيانا في 14 من آيار مايو المنصرم حول هذه القضية، حذر فيه من خطر عدم احترام الديمقراطية، وذلك في إشارة إلى أن مجلس الشيوخ كان قد وافق بشكل نهائي على نص حول العلاجات المخففة ورفض مشروع القانون المذكور حول تشريع الموت الرحيم والمساعدة على الانتحار، ما يعني أن هناك انقساما بين البرلمانيين حول هذه القضية الهامة. وقد ظهر هذا الانقسام داخل الجمعية الوطنية أيضا حسب ما ذكر أساقفة فرنسا، الذين أضافوا في بيانهم أن هذا يعني أن موافقة محتملة على مشروع القانون ستعني تجاهل صوت عدد كبير من البرلمانيين. وفي دعوته إلى تساعية الصلاة التي بدأت أمس الأحد 21 من حزيران يونيو، ذكر مجلس أساقفة فرنسا بكلمات البابا لون 14 إلى أعضاء البرلمان الإسباني خلال زيارته الرسولية الأخيرة إلى إسبانيا، حين شدد على أن الدفاع عن الحياة البشرية ليس مسألة جزئية ولا مصلحة طائفية، إنه هدف حضاري. وأضاف أنه يجب الاعتراف بكل حياة بشرية وحمايتها منذ الحبل بها وحتى نهايتها الطبيعية في كل ظروفها، وعندما يتلاشى هذا اليقين يكون المستضعفون هم أول الضحايا، ويفقد القانون أعمق معناه، أي خدمة وحماية كل إنسان. لذلك تظهر عظمة الأمة الأخلاقية قبل كل شيء في قدرتها على مرافقة وحماية ومحبة هذه الأرواح المعرضة للضعف أكثر من غيرها.
0: يشهد المكسيك تدفقا مستمرا للمهاجرين القادمين من بلدان الجنوب نحو الشمال في رحلة محفوفة بالمخاطر بحثا عن الأمان أو حياة أفضل، ويعد هذا البلد بوابة رئيسية للعبور نحو الولايات المتحدة، سواء للمهاجرين القادمين من أمريكا الوسطى أو من مناطق أخرى حول العالم. ومنذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، تم ترحيل أكثر من 203,000 مواطن مكسيكي من الولايات المتحدة الأمريكية إلى ولاية تشياباس بمعدل 700 شخص أسبوعياً، ما يعكس حجم الأزمة الإنسانية المرتبطة بالهجرة. في هذا السياق تواصل الهيئة اليسوعية المعنية بمساعدة اللاجئين جذب الترفيجي سيرفيس تواصل أداء دور محوري في مرافقة المهاجرين والدفاع عن حقوقهم وكرامتهم. وتؤكد المسؤولة الوطنية للمنظمة في المكسيك كارين فانيسا بيريز مارتينيز، تؤكد أن المنظمة رصدت مهاجرين من أكثر من 110 جنسيات، وتشمل المساعدات المقدمة الدعم القانوني والرعاية النفسية والاجتماعية، إضافة إلى الغذاء والعلاج الطبي. وقد استفاد من هذه الخدمات أكثر من 10,000 شخص خلال العام الجاري وحده. ورغم المخاطر المحدقة، يواصل آلاف المهاجرين رحلتهم حاملين معهم حلم أن يجدوا مستقبلا أكثر أمانا وكرامة.
2: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: زار قداسة البابا لاهون الرابع عشر فعاليات المخيم الصيفي للأولاد الذي يقام سنويا داخل الفاتيكان لأبناء الموظفين والعاملين في الكرسي الرسولي. وقد حظي الأب الأقدس باستقبال حماسي كبير من قبل مئات الأطفال والفتية والمرشدين الذين يتناولون هذا العام موضوع حول العالم في 80 يوما كشعار لمخيمهم. ووسط أجواء من المرح والأنشيد، شارك البابا الأولاد في جلسة حوارية مفتوحة اتسمت بالبساطة والعمق، حيث أجاب قداسته على تساؤلاتهم حول كيفية التحرر من إدمان الشاشات الرقمية والهواتف المحمولة لبناء صداقات حقيقية، مستعرضاً بعضاً من خبرات أسفاره الشخصية ومؤكداً على قيمة العقل والحياة الداخلية التي وهبنا الله إياها. وتجسدت عفوية اللقاء ومحاكاته لواقع الجيل الجديد في تساؤل طرحه أحد الفتية ممثلاً عن زملائه، إذ عبر بصدق عن التحدي الأكبر الذي يواجههم خارج أسوار المخيم، لافتا إلى صعوبة الانفصال عن الشاشات الرقمية فور عودتهم إلى المنازل. ونقل الفتى للبابا هواجس جيله من الوقوع في أسر العالم الافتراضي وخوفهم من الانغلاق أو فقدان الأصدقاء الحقيقيين، متسائلا عن السبيل ليكون أبطالا في التكنولوجيا عبر استخدامها في مجالات إيجابية وبناءة دون إغفال العلاقات الإنسانية المحيطة بهم. وجاء جواب البابا أولا: صباح الخير للجميع، صباح الخير للكبار والصغار، أنا مسرور جدا بوجودي هنا معكم هذا الصباح. حسنا، كيف نبتعد قليلا عن الشاشة؟ هذا هو السؤال تقريبا. في هذه اللحظة إذا كنت أرى جيدا، هناك شخص واحد فقط يمسك شاشة بيده لأنه يلتقط صورة، ولكن لا أحد يمسك بها، أليس كذلك؟ لذا هناك أمر مهم، يمكن للتكنولوجيا أن تكون جيدة جدا ونحن نحتاجها لأشياء كثيرة، ولكن عندما نكون معا ليس من الضروري أن نمسك في كل لحظة بالهاتف المحمول أو الجهاز اللوحي. في الواقع نحن نكون سعداء عندما لا نكون مقيدين أحيانا بالجهاز اللوحي أو الهاتف، وبالتالي هذا سيكون الأمر الأول. من المهم جدا بناء الصداقات وأن نلتقي معا ونلعب معا، وربما ندرس معا أيضا كبشر وليس كأجهزة كمبيوتر أو آلات أو كروبوتات تكنولوجية. نحن كائنات بشرية أشخاص، والتواصل مع الآخرين هو أمر مهم جدا. إذن هذا هو الأمر الأول. تابع الأب الأقدس يقول: حتى في العائلة عندما تجتمع العائلة معا لا يكفي أن نجلس جميعا هناك وكل واحد ينظر إلى هاتفه المحمول، من المهم جدا أن نتعلم الحوار والمحادثة وأن نشعر بالارتياح مع الآخرين وأن نلعب معا وأن نصلي معا أيضا، لأنه حتى لو كان بإمكاننا الحصول على الكتاب المقدس وبعض الصلوات في الهاتف، إلا أن الله لا يريد أن ينظر إلى الهاتف، الله يريد أن ينظر إلى قلوبنا وحياتنا، وبالتالي أن نكون أحرارا من هذه الأشياء التي يمكنها أن تكون في حد ذاتها مسلية ومساعدة وأمرا جميلا، ولكن الأكثر أهمية بكثير هو تطوير كياننا الإنساني بالصداقة والمحادثة وأيضا بكل الأشياء التي تفعلونها خلال هذه الأشهر الآن هنا. لذا أعتقد أن هذا أمر مهم جدا. والأمر الآخر، وهذا للذين هم أكبر سنا قليلا، هو الانتباه إلى الآلية، نوع من الإدمان الذي يضعونه عمدا في البرامج والتطبيقات الموجودة في الهاتف، فهم يحاولون جعلنا مدمنين على هذه التكنولوجيا. لذلك في كثير من الأحيان يفيد جدا أن نضع حدودا وأن نقول: بعد ساعة معينة لن أنظر إلى الهاتف بعد الآن، في أوقات معينة سأتحدث بالأحرى مع عائلتي ونحاول أن نكون معا. لذا أعتقد أن هذه الأشياء ستساعدنا على الابتعاد قليلا. لسنا جميعا متصلين بسلك، أليس كذلك؟ نحن كائنات بشرية، لنعش ونطور هذا البعد الإنساني وكذلك الجانب الروحي من حياتنا، البحث عن الله في الصلاة والبحث عن الله معا في العائلة، والعيش بحرية أكبر قليلا من هذا الإدمان على التكنولوجيا. شكرا لكم. وانتقل الحوار بعد ذلك إلى أجواء السفر والاستكشاف، مستلهما شعار المخيم لهذا العام حول العالم في 80 يوما، حيث وجهت إحدى الفتيات سؤالا مشوقا للأب الأقدس، أشارت فيه إلى أن موضوع المخيم يحلق بهم في رحلات مع الخيال لاستكشاف عوالم متنوعة، وانطلاقا من أسفار البابا العديدة وزياراته لأماكن بعيدة وتعرفها على ثقافات مختلفة طوال حياته، تمنت الفتاة على قداسته أن يشاركهم سرا من أسرار رحلاته وخبراته الشخصية في السفر. وأجاب البابا: سأخبركم بأمر صغير يرتبط بالسؤال الأول. عندما كنا صغارا تعلمنا جميعا قراءة خرائط الطرق، وإذ كان علينا الذهاب من هنا من روما إلى نابولي أو من روما إلى تيفولي، كنا ندرس قبل الذهاب، نبحث عن الخريطة ونرى أي طريق وأيها الأفضل للذهاب. اليوم نضع جميعا نظام تحديد المواقع GPS في السيارة أو في الهواتف وننطلق. حسنا، عدة مرات في حياتي حدث هذا لي في إيطاليا وفي بلدان أوروبية أخرى وفي البيرو، ومرة أيضا في الولايات المتحدة. وضعت نظام GPS فأخذني إلى طريق خاطئ وعلقت هناك ولم أتمكن من الوصول إلى وجهتي. لذلك أقول بالحديث أيضا عن السؤال الأول، إن من المهم ألا نكون مدمنين جدا على التكنولوجيا. من الأفضل بكثير أن نتعلم نحن أنفسنا كيف نفكر، وأن تكون لدينا القدرة النقدية لنعرف إلى أين نذهب في الحياة، في الرحلات أو في أي شيء آخر، أن ندرس جيدا ونستخدم القدرة التي وهبنا الله إياها. لست بحاجة إلى الهاتف إذا كان الدماغ يعمل. نعم، يمكنه مساعدتي وتزويدي بالمعلومات، ولكن من المهم أيضا الاستعداد جيدا للسفر. هذا نعم قد تعلمته، لأن الشخص الذي يذهب مستعدا حتى عندما يحدث شيء ما يمكنه دائما إيجاد حل، لأن الله أعطانا قدرة رائعة في رأسنا وفي دماغنا. لذا يمكننا القول إن هذا بشكل عام شيء يفيد الجميع. وفي لفتة رمزية مبهجة توج اللقاء بتعيين الأب الأقدس قائدا شرفيا للاستكشاف، حيث تسلم قداسته وسط تصفيق حار حقيبة المستكشف الخاصة بالمخيم، بالإضافة إلى درع تذكاري قدمه له الأولاد تعبيرا عن محبتهم وامتنانهم لهذه الزيارة. وعقب هذا التكريم أشار الحبر الأعظم بعطف إلى ضيق الوقت وكثرة الأسئلة المتبقية، معربا عن أسفه لاضطراره للمغادرة لارتباطات أخرى، وقال: حسنا، لا تزال هناك أسئلة كثيرة أخرى، ولكن للأسف يجب أن أذهب إلى مكان آخر. ولكن قبل أن أغادر فكرت أنه سيكون من الجميل جدا أن تخبروا والديكم بأنكم صليتم مع البابا، لأن الصلاة مهمة جدا لنا. نحن نريد أن يكون يسوع هنا معنا، سنصلي معا، يمكنكم البقاء في أماكنكم جالسين. الصلاة التي علمنا إياها يسوع بصوت واحد.
2: في بيان لها أصدرته 22 من حزيران يونيو، عرفت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي ببرنامج كونسيستوار استثنائي سيعقد يومي 26 و27 من حزيران يونيو الجاري، وسيبدأ بقداس إلهي في بازيليك القديس بطرس يترأسه قداسة البابا لون 14. تلي ذلك تحية سيوجهها عميد مجمع الكرادلة الكاردينال جوفاني باتيستا ري، ليوجه بعدها قداسة البابا كلمة افتتاحية. وستتمحور أعمال الجلسة الأولى حسب ما جاء في البيان حول الشكل الذي نحن مدعوون من خلاله إلى إعلان الإنجيل، وسيتخلل الجلسة العمل في مجموعات للتأمل في المعاناة والتوترات والتساؤلات التي تمر بها الشعوب والجماعات الكنسية، وأيضا حول علامات الرجاء والأمانة للإنجيل والمصالحة الممكنة التي يمكن حملها للإصغاء العام. وفي الجلسة الثانية لليوم الأول من الكونسيستوار، والتي تتمحور حول ثقافة القوة وحضارة المحبة، وبعد تقديم انطلاقا من الرسالة العامة الإنسانية الرائعة للبابا لون 14، سيتم العمل في مجموعات تتمحور حول كيفية تأثير التوترات والانقسامات التي يمر بها العالم على حياة كنائسنا وشعوبنا، وما هي اللغات والتصرفات والممارسات التي يمكنها بناء المصالحة والتعايش والسلام. تلي ذلك جلسة عامة لتختتم بعد ذلك أعمال اليوم الأول بالصلاة. أما اليوم الثاني والأخير للكونسيستوار السبت 27 من حزيران يونيو فسيبدأ بقداس إلهي في بازيليك القديس بطرس، سيترأسه الكاردينال جوفاني باتيستاري عميد مجمع الكرادلة، لتبدأ بعد ذلك أعمال الجلسة الثالثة وموضوعها بناء الخير ورشات زمننا، وذلك بتقديم ينطلق مرة أخرى من الرسالة العامة الإنسانية الرائعة. ومثل اليوم الأول سيتم العمل في مجموعات ستتحاور حول ما هي الانقسامات التي تجعل في الأطر المختلفة بناء الخير العام أكثر صعوبة، وما هي تطلعات وتساؤلات الأشخاص والجماعات التي تدعى الكنيسة إلى الإصغاء إليهم ولكنها ربما لا تفعل هذا بالشكل الكافي، وما هي مساعدات وتوجيهات ومبادرات الكنائس المحلية والكنيسة الجامعة التي يمكنها أن تساهم بشكل أكثر فعالية في الالتزام من أجل الخير العام. وستعقد بعد ذلك جلسة عامة تتضمن حوارا مفتوحا. أما الجلسة الرابعة والتي اختير موضوعها مسيرة تطبيق السينودوس والتي ستبدأ بعد ظهر السبت، فستبدأ بالصلاة يليها تقديم ينطلق من الوثيقة نحو الجمعية السينودوسية 2027-2028 المراحل المعايير وأدوات التحضير. وستتواصل أعمال الجلسة من خلال طرح أسئلة وتقديم إيضاحات، وعقب استراحة سيتواصل العمل بحوار مع قداسة البابا لون الرابع عشر الذي سيوجه بعد ذلك كلمته الختامية. شارك مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف رئيس الأساقفة إيتوري باليستريرو الاثنين في الاجتماع العادي 62 لمجلس حقوق الإنسان، وفي مداخلته في حوار حول التقرير الخاص بالإيجار بالبشر وخاصة بالنساء والأطفال، أشار رئيس الأساقفة إلى كون الإيجار بالبشر أحد أشكال العبودية، إلى جانب كونه انتهاكا خطيرا للكرامة التي وهبها الله للإنسان. وتوقف المراقب الدائم عند أهمية حماية الأطفال ضحايا الإيجار بالبشر وفهمهم والعناية بهم، إلى جانب توفير فرص إعادة دمجهم بدلا من معاقبتهم على أفعال هي نتيجة ما يتعرضون إليه من استغلال، فالجريمة هي لمن يتاجر بالبشر لا للطفل. وتبع رئيس الأساقفة مداخلته متحدثا عن أن ضعف الأطفال يزداد حدة في المنظومات الرقمية التي تزيد من احتمالات الإتجار بالأطفال وبالبشر عموما، ما أدى إلى الحديث عن العبودية السبرانية، وأشار إلى استخدام الشبكات الإجرامية لمنصات عبر الشبكة وقنوات مجهولة الهوية لاصطياد والسيطرة على ونقل المزيد من الضحايا والذين غالبا ما يكونون من القاصرين. وأراد المراقب الدائم التشديد باسم الكرسي الرسولي على أهمية الوقاية وتحرير الضحايا وإعادة دمجهم، هذا إلى جانب ضرورة توفير طرق هجرة آمنة وشرعية، كما وأراد الإشارة إلى أهمية دور العائلة، ما يعني ضرورة العمل من أجل لم شمل أفرادها والاهتمام بالأطفال غير المرافقين. وفي ختام مداخلته ذكر مراقب الكرسي الرسولي الدائم بتشديد البابا لون الرابع عشر على أنه وسط الحروب والإرهاب والإتجار بالبشر وانتشار العدوانية، من الأهمية بشكل خاص أن يختبر الأطفال ثقافة حياة وحوار واحترام متبادل.
3: في أجواء مفعمة بالروحانية والقداسة وبمناسبة الاحتفال السنوي بعيد العذراء، شهد مزار سيدة الجبل الواقع في بلدة عنجرة بمحافظة عجلون، والذي يعد واحدا من أبرز مواقع الحج المسيحي المعتمد والمعترف به رسميا في المملكة الأردنية الهاشمية، إقامة قداس إلهي احتفالي ترأسه غبطة الكاردينال بيير باتيستا بيتسابالا بطريرك القدس لللاتين، وصد حضور لافت ومميز جمع بين القيادات الكنسية والشخصيات الرسمية البارزة، إلى جانب حشود غفيرة من المؤمنين الذين توافدوا من مختلف المحافظات الأردنية لنيل البركة والمشاركة في هذا الحدث الروحي الكبير. وفي مستهل عظته سلط الكاردينال بيتسابالا الضوء على المكانة الاستثنائية التي يحظى بها هذا المزار، مشددا على أهميته المزدوجة الروحية والوطنية، ومؤكدا للمؤمنين أنهم يجتمعون اليوم في واحد من أقدس الأماكن في الأردن، وموقع يحظى باعتراف الكنيسة، وينال في الوقت ذاته اهتماما ورعاية كريمة من الديوان الملكي الهاشمي، وبدعم ومتابعة حثيثة مباشرة من سمو الأمير غازي بن محمد، فضلا عن الجهود المقدرة لوزارة السياحة والآثار. انتقل غبطة البطريرك في حديثه ليتوقف عند محطة تاريخية وروحية غاية في الأهمية، وهي الاستعدادات المكثفة الجارية حاليا تحضيرا للاحتفال الكبير في عام 2030، والذي سيشهد اليوبيل الخاص بمرور 2000 عام على معمودية السيد المسيح، مؤكدا في هذا السياق أن الأردن يحمل رسالة روحية سامية تتجاوز حدوده الجغرافية لتعانق العالم أجمع، حيث وصف الموقع المعمودية بالمغطس بأنه ليس مجرد مكان تاريخي، بل هو منارة للإيمان والروحانية للإنسانية جمعاء، مشددا على التزام الكنيسة الراسخ بمواصلة مساعيها لإبراز دعوة هذه الأرض المقدسة كملتقى للتاريخ وحاضنة للحضارات، ومعتبرا أن هذا العيد يمثل فرصة ثمينة لرفع الصلوات الصادقة من أجل حماية الأردن ومباركة عائلاته، طالبا شفاعة مريم العذراء لتكون رفيقة دائمة لأبناء هذا الوطن في مسيرتهم الإيمانية والوطنية. وفي عظته توقف الكاردينال متأملا بعمق في حدث بشارة الملاك للعذراء مريم، موضحا أن الرسالة الجوهرية للإنجيل تكمن في الإيمان المطلق بقدرة الله الفائقة على صنع ما قد يبدو في نظر البشر مستحيلا، واستدل على ذلك بحالتين تتجاوزان المنطق البشري، وهما حبل العذراء مريم البتول وحبل إليصابات في سن متقدمة بعد سنوات من العقم، مبينا أن الله قادر دائما على أن يجعل الحياة تزهر في الظروف التي يظن أنها فقدت كل أمل. وعقد الكاردينال مقارنة دقيقة بين قدرة الله وغرور الإنسان المعاصر، مشيرا إلى أن التطور التكنولوجي والعلمي المذهل جعل الإنسان قادرا على تحقيق إنجازات هائلة، بما ولد لدى الكثيرين ثقة مبالغة فيها بقدراتهم الذاتية واعتقادهم بأنهم سادة مصيرهم. ولكنه حذر بوضوح من هذا الوهم قائلا: إن كل هذه القوة المزعومة سرعان ما تتبدد وتنهار أمام أول اختبار حقيقي، فمرض مفاجئ أو موت غير متوقع أو حرب طاحنة مدمرة تكفي تماما لتحطيم جدار الكبرياء البشري، ليكتشف الإنسان فجأة مدى هشاشته وعجزه أمام الأسئلة الوجودية الكبرى. وفي مواجهة هذه الهشاشة دعا الكاردينال المؤمنين إلى عدم الركون حصرا للقدرات البشرية، بل توجيه أنظارهم نحو السماء، مؤكدا أن الإيمان لا يعني الهروب من الواقع، بل الانخراط فيه متسلحا برجاء حي والاعتراف بأن يد الله الخفية لا تزال تعمل وتصل إلى أعماق يعجز البشر عن بلوغها. وشدد على أن الاضطرابات العنيفة التي تعصف بعالمنا اليوم يجب أن لا تزعزع، يقين المؤمنين بأن الله لا يتخلى عن أبنائه، داعيا الجميع لتجديد إيمانهم ومرددين مع الإنجيل: أؤمن يا رب فأعن عدم إيماني. واختتم الكاردينال بيتسابالا كلمته برسالة رجاء قوية، مؤكدا أن محبة الله ثابتة لا تقرها المآسي والتجارب، وأشار إلى أن سر البشارة هو دعوة مستمرة لكل مؤمن ليفتح قلبه لعمل الله ويقول له نعم كما فعلت مريم العذراء. فكما أخرج الله الحياة من القبر الفارغ يوم القيامة، وكما منحت يد الإنسان الموت، بينما يد الله وحدها منحت الحياة، فإن الثقة المطلقة بخطة الله وتسليم الذات له بثقة ورجاء هي السبيل الوحيد لتجديد حياة البشرية ومنحها قوة حقيقية وسط عالم مثقل بالجراح والصراعات.
0: قامت نائبة أمين سر دائرة العلمانيين والعائلة والحياة جابرييلا جامبينو بزيارة إلى بولندا من 19 وحتى 20 من أيار مايو 2026، تلبية لدعوة من رئيس لجنة العائلة التابعة لمجلس أساقفة بولندا المطران فيسواف شميغل ومن المسؤول عن المركز الوطني لرعوية العائلة التابع لمجلس أساقفة بولندا الأب روبرت فيلوديك، وذلك كما جاء على الموقع الإلكتروني للدائرة الفاتيكانية للعلمانيين والعائلة والحياة. وتم خلال اللقاءات تسليط الضوء على تعزيز رعوية الحياة البشرية، مع التذكير في الوقت نفسه بالكتيب الرعوي بعنوان الحياة خير على الدوام. وفي 19 من أيار مايو ألقت نائبة أمين سر دائرة العلمانيين والعائلة والحياة جابرييلا جامبينو ألقت كلمة خلال اجتماع مجلس أساقفة بولندا والذي تم تخصيصه لرعوية العائلة في بولندا، وتمحور حول تعزيز رعوية الحياة البشرية، مع تسليط الضوء على الكتيب الرعوي بعنوان الحياة خير على الدوام، والذي نشرته الدائرة الفاتيكانية للعلمانيين والعائلة والحياة في 25 من أذار مارس من العام 2025، وذلك في الذكرى 30 لصدور الرسالة العامة إنجيل الحياة. وفي كلمتها للمناسبة سلطت نائبة أمين سر دائرة العلمانيين والعائلة والحياة سلطت الضوء على الكتيب الرعوي بعنوان الحياة خير على الدوام، وشددت على قيمة الحياة البشرية. يعقد من 25 وحتى 28 من حزيران يونيو 2026 في مدينة فاليدوبار الكولومبية المؤتمر الوطني التاسع للطفولة المرسلة، ويتمحور حول موضوع متحدون بقلب يسوع نعلن فرح الإنجيل، وذلك كما أفادت وكالة فيدس الكاثوليكية للأنباء. وسيشارك في هذا المؤتمر الوطني أكثر من 1000 طفل. وتنظم المؤتمر الوطني الأعمال البابوية الرسولية في كولومبيا، وذلك بالتعاون مع أبرشية فاليدوبار ومجلس أساقفة كولومبيا. ومن خلال المؤتمر الوطني التاسع للطفولة المرسلة، وكما جاء في بيان نشرته الأعمال البابوية الرسولية في كولومبيا، تؤكد الكنيسة في كولومبيا التزامها بتنشئة الأجيال الجديدة كتلاميذ مرسلين. هذا وتجدر الإشارة إلى أنه خلال العام 2026 يحتفل بالذكرى المئوية الأولى لليوم الإرسالي العالمي الذي أسسه البابا بيوس 11، وتحديدا في 14 من شهر نيسان أبريل عام 1926، كما ويحتفل خلال العام 2026 بالذكرى 10 بعد 100 للاتحاد الرسولي البابوي، وبالمئوية الثانية للمسبحة الوردية الحية. وقد نشرت في 25 من كانون الثاني يناير الفائت رسالة قداسة البابا لبون 14 بمناسبة اليوم الإرسالي العالمي 100 المرتقب الاحتفال به 18 من شهر تشرين الأول أكتوبر 2026. وتحمل الرسالة عنوان واحد في المسيح متحدون في الرسالة. ويستهل قداسة البابا لون 14 رسالته للمناسبة مسلطا الضوء على الذكرى المئوية الأولى لليوم الإرسالي العالمي والذي أسسه البابا بيوس 11 في العام 1926. وقد حث قداسة البابا لون 14 في رسالته بمناسبة اليوم الإرسالي العالمي لعام 2026 حث على الاستمرار في مسيرة الرسالة بفرح وحماسة في الروح القدس.
2: عرف مجلس أساقفة إيطاليا في بيان صدر اليوم الثلاثاء 23 من حزيران يونيو عن مكتبه الإعلامي بأنه سيتم الخميس 25 من الشهر توقيع مسؤولي الأديان في إيطاليا بعد مسيرة استمرت 3 سنوات على ميثاق، وذلك من أجل منح استمرارية وأفق للعمل المشترك ولمنح صفة رسمية للخبرة التي أطلق عليها اسم الحياة الإيطالية في الحوار، الأديان في الفسحة العامة، ومن أجل التلاحم الاجتماعي. وتبع البيان معرفا بالأطراف التي ستوقع على هذا الميثاق، وهي تمثل الكاثوليك، الأرثوذكس، الإنجيليين، المسلمين، اليهود، البهائيين، السيخ، الهندوس، والبوذيين. وأوضح مجلس الأساقفة في بيانه من جهة أخرى أن التوقيع على هذا الميثاق يشكل محطة أساسية في مسيرة تم إطلاقها في إطار المسيرة السينودوسية للكنيسة في إيطاليا. فبدءا من عام 2023 نظمت لقاءات سنوية في مقر مجلس أساقفة إيطاليا لقادة الأديان في هذا البلد لإطلاق تأمل مشترك حول ضرورة أن تكون الأديان في الفسحة العامة موردا قادرا على نسج الحوار والشركة والسلام.
0: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: زار قداسة البابا لاغون الرابع عشر فعاليات المخيم الصيفي للأولاد الذي يقام سنويا داخل الفاتيكان لأبناء الموظفين والعاملين في الكرسي الرسولي. وقد حظي الأب الأقدس باستقبال حماسي كبير من قبل مئات الأطفال والفتية والمرشدين الذين يتناولون هذا العام موضوع حول العالم في 80 يوما كشعار لمخيمهم. ووسط أجواء من المرح والأنشيد، شارك البابا الأولاد في جلسة حوارية مفتوحة اتسمت بالبساطة والعمق، حيث أجاب قداسته على تساؤلاتهم حول كيفية التحرر من إدمان الشاشات الرقمية والهواتف المحمولة لبناء صداقات حقيقية، مستعرضا بعضا من خبرات أسفاره الشخصية ومؤكدا على قيمة العقل والحياة الداخلية التي وهبنا الله إياها. وتجسدت عفوية اللقاء ومحاكاته لواقع الجيل الجديد في تساؤل طرحه أحد الفتية ممثلا عن زملائه، إذ عبر بصدق عن التحدي الأكبر الذي يواجههم خارج أسوار المخيم، لافتا إلى صعوبة الانفصال عن الشاشات الرقمية فور عودتهم إلى المنازل. ونقل الفتى للبابا هواجس جيله من الوقوع في أسر العالم الافتراضي وخوفهم من الانغلاق أو فقدان الأصدقاء الحقيقيين، متسائلا عن السبيل ليكون أبطالا في التكنولوجيا عبر استخدامها في مجالات إيجابية وبناءة دون إغفال العلاقات الإنسانية المحيطة بهم. وجاء جواب البابا أولا: صباح الخير للجميع، صباح الخير للكبار والصغار، أنا مسرور جدا بوجودي هنا معكم هذا الصباح. حسنا، كيف نبتعد قليلا عن الشاشة؟ هذا هو السؤال تقريبا. في هذه اللحظة إذا كنت أرى جيدا، هناك شخص واحد فقط يمسك شاشة بيده لأنه يلتقط صورة، ولكن لا أحد يمسك بها، أليس كذلك؟ لذا هناك أمر مهم، يمكن للتكنولوجيا أن تكون جيدة جدا ونحن نحتاجها لأشياء كثيرة، ولكن عندما نكون معا ليس من الضروري أن نمسك في كل لحظة بالهاتف المحمول أو الجهاز اللوحي. في الواقع نحن نكون سعداء عندما لا نكون مقيدين أحيانا بالجهاز اللوحي أو الهاتف، وبالتالي هذا سيكون الأمر الأول. من المهم جدا بناء الصداقات وأن نلتقي معا ونلعب معا، وربما ندرس معا أيضا كبشر وليس كأجهزة كمبيوتر أو آلات أو كروبوتات تكنولوجية. نحن كائنات بشرية أشخاص، والتواصل مع الآخرين هو أمر مهم جدا. إذن هذا هو الأمر الأول. تابع الأب الأقدس يقول: حتى في العائلة عندما تجتمع العائلة معا لا يكفي أن نجلس جميعا هناك وكل واحد ينظر إلى هاتفه المحمول، من المهم جدا أن نتعلم الحوار والمحادثة وأن نشعر بالارتياح مع الآخرين وأن نلعب معا وأن نصلي معا أيضا، لأنه حتى لو كان بإمكاننا الحصول على الكتاب المقدس وبعض الصلوات في الهاتف، إلا أن الله لا يريد أن ينظر إلى الهاتف، الله يريد أن ينظر إلى قلوبنا وحياتنا، وبالتالي أن نكون أحرارا من هذه الأشياء التي يمكنها أن تكون في حد ذاتها مسلية ومساعدة وأمرا جميلا، ولكن الأكثر أهمية بكثير هو تطوير كياننا الإنساني بالصداقة والمحادثة وأيضا بكل الأشياء التي تفعلونها خلال هذه الأشهر الآن هنا. لذا أعتقد أن هذا أمر مهم جدا. والأمر الآخر، وهذا للذين هم أكبر سنا قليلا، هو الانتباه إلى الآلية، نوع من الإدمان الذي يضعونه عمدا في البرامج والتطبيقات الموجودة في الهاتف، فهم يحاولون جعلنا مدمنين على هذه التكنولوجيا. لذلك في كثير من الأحيان يفيد جدا أن نضع حدودا وأن نقول: بعد ساعة معينة لن أنظر إلى الهاتف بعد الآن، في أوقات معينة سأتحدث بالأحرى مع عائلتي ونحاول أن نكون معا. لذا أعتقد أن هذه الأشياء ستساعدنا على الابتعاد قليلا. لسنا جميعا متصلين بسلك، أليس كذلك؟ نحن كائنات بشرية لنعش ونطور هذا البعد الإنساني وكذلك الجانب الروحي من حياتنا، البحث عن الله في الصلاة والبحث عن الله معا في العائلة، والعيش بحرية أكبر قليلا من هذا الإدمان على التكنولوجيا. شكرا لكم. وانتقل الحوار بعد ذلك إلى أجواء السفر والاستكشاف، مستلهما شعار المخيم لهذا العام حول العالم في 80 يوما، حيث وجهت إحدى الفتيات سؤالا مشوقا للأب الأقدس، أشارت فيه إلى أن موضوع المخيم يحلق بهم في رحلات مع الخيال لاستكشاف عوالم متنوعة، وانطلاقا من أسفار البابا العديدة وزياراته لأماكن بعيدة وتعرفها على ثقافات مختلفة طوال حياته، تمنت الفتاة على قداسته أن يشاركهم سرا من أسرار رحلاته وخبراته الشخصية في السفر. وأجاب البابا: سأخبركم بأمر صغير يرتبط بالسؤال الأول. عندما كنا صغارا تعلمنا جميعا قراءة خرائط الطرق، وإذ كان علينا الذهاب من هنا من روما إلى نابولي أو من روما إلى تيفولي، كنا ندرس قبل الذهاب، نبحث عن الخريطة ونرى أي طريق وأيها الأفضل للذهاب. اليوم نضع جميعا نظام تحديد المواقع GPS في السيارة أو في الهواتف وننطلق. حسنا، عدة مرات في حياتي حدث هذا لي في إيطاليا وفي بلدان أوروبية أخرى وفي البيرو، ومرة أيضا في الولايات المتحدة. وضعت نظام GPS فأخذني إلى طريق خاطئ وعلقت هناك ولم أتمكن من الوصول إلى وجهتي. لذلك أقول بالحديث أيضا عن السؤال الأول، إن من المهم ألا نكون مدمنين جدا على التكنولوجيا، من الأفضل بكثير أن نتعلم نحن أنفسنا كيف نفكر، وأن تكون لدينا القدرة النقدية لنعرف إلى أين نذهب في الحياة، في الرحلات أو في أي شيء آخر، أن ندرس جيدا ونستخدم القدرة التي وهبنا الله إياها. لست بحاجة إلى الهاتف إذا كان الدماغ يعمل. نعم، يمكنه مساعدتي وتزويدي بالمعلومات، ولكن من المهم أيضا الاستعداد جيدا للسفر. هذا نعم قد تعلمته، لأن الشخص الذي يذهب مستعدا حتى عندما يحدث شيء ما يمكنه دائما إيجاد حل، لأن الله أعطانا قدرة رائعة في رأسنا وفي دماغنا. لذا يمكننا القول إن هذا بشكل عام شيء يفيد الجميع. وفي لفتة رمزية مبهجة توج اللقاء بتعيين الأب الأقدس قائدا شرفيا للاستكشاف، حيث تسلم قداسته وسط تصفيق حار حقيبة المستكشف الخاصة بالمخيم، بالإضافة إلى درع تذكاري قدمه له الأولاد تعبيرا عن محبتهم وامتنانهم لهذه الزيارة. وعقب هذا التكريم أشار الحبر الأعظم بعطف إلى ضيق الوقت وكثرة الأسئلة المتبقية، معربا عن أسفه لاضطراره للمغادرة لارتباطات أخرى، وقال: حسنا، لا تزال هناك أسئلة كثيرة أخرى، ولكن للأسف يجب أن أذهب إلى مكان آخر. ولكن قبل أن أغادر فكرت أنه سيكون من الجميل جدا أن تخبروا والديكم بأنكم صليتم مع البابا، لأن الصلاة مهمة جدا لنا، نحن نريد أن يكون يسوع هنا معنا، سنصلي معا، يمكنكم البقاء في أماكنكم جالسين، الصلاة التي علمنا إياها يسوع بصوت واحد.
2: في بيان لها أصدرته الاثنين 22 من حزيران يونيو، عرفت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي ببرنامج كونسيستوار استثنائي سيعقد يومي 26 و27 من حزيران يونيو الجاري، وسيبدأ بقداس إلهي في بازيليك القديس بطرس يترأسه قداسة البابا لون 14. تلي ذلك تحية سيوجهها عميد مجمع الكرادلة الكاردينال جوفاني باتيستا ري، ليوجه بعدها قداسة البابا كلمة افتتاحية. وستتمحور أعمال الجلسة الأولى حسب ما جاء في البيان حول الشكل الذي نحن مدعوون من خلاله إلى إعلان الإنجيل، وسيتخلل الجلسة العمل في مجموعات للتأمل في المعاناة والتوترات والتساؤلات التي تمر بها الشعوب والجماعات الكنسية، وأيضا حول علامات الرجاء والأمانة للإنجيل والمصالحة الممكنة التي يمكن حملها للإصغاء العام. وفي الجلسة الثانية لليوم الأول من الكونسيستوار، والتي تتمحور حول ثقافة القوة وحضارة المحبة، وبعد تقديم انطلاقا من الرسالة العامة الإنسانية الرائعة للبابا لون 14، سيتم العمل في مجموعات تتمحور حول كيفية تأثير التوترات والانقسامات التي يمر بها العالم على حياة كنائسنا وشعوبنا، وما هي اللغات والتصرفات والممارسات التي يمكنها بناء المصالحة والتعايش والسلام. تلي ذلك جلسة عامة لتختتم بعد ذلك أعمال اليوم الأول بالصلاة. أما اليوم الثاني والأخير للكونسيستوار السبت 27 من حزيران يونيو، فسيبدأ بقداس إلهي في بازيليك القديس بطرس، سيترأسه الكاردينال جوفاني باتيستاري عميد مجمع الكرادلة، لتبدأ بعد ذلك أعمال الجلسة الثالثة وموضوعها بناء الخير ورشات زمننا، وذلك بتقديم ينطلق مرة أخرى من الرسالة العامة الإنسانية الرائعة. ومثل اليوم الأول سيتم العمل في مجموعات ستتحاور حول ما هي الانقسامات التي تجعل في الأطر المختلفة بناء الخير العام أكثر صعوبة، وما هي تطلعات وتساؤلات الأشخاص والجماعات التي تدعى الكنيسة إلى الإصغاء إليهم ولكنها ربما لا تفعل هذا بالشكل الكافي، وما هي مساعدات وتوجيهات ومبادرات الكنائس المحلية والكنيسة الجامعة التي يمكنها أن تساهم بشكل أكثر فعالية في الالتزام من أجل الخير العام. وستعقد بعد ذلك جلسة عامة تتضمن حوارا مفتوحا. أما الجلسة الرابعة والتي اختير موضوعها مسيرة تطبيق السينودوس والتي ستبدأ بعد ظهر السبت، فستبدأ بالصلاة، يليها تقديم ينطلق من الوثيقة نحو الجمعية السينودوسية 2027-2028، المراحل، المعايير وأدوات التحضير. وستتواصل أعمال الجلسة من خلال طرح أسئلة وتقديم إيضاحات. وعقب استراحة سيتواصل العمل بحوار مع قداسة البابا لون 14 الذي سيوجه بعد ذلك كلمته الختامية. شارك مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف رئيس الأساقفة إيتوري باليستريرو الاثنين في الاجتماع العادي 62 لمجلس حقوق الإنسان، وفي مداخلته في حوار حول التقرير الخاص بالإتجار بالبشر وخاصة بالنساء والأطفال، أشار رئيس الأساقفة إلى كون الإتجار بالبشر أحد أشكال العبودية، إلى جانب كونه انتهاكا خطيرا للكرامة التي وهبها الله للإنسان. وتوقف المراقب الدائم عند أهمية حماية الأطفال ضحايا الإتجار بالبشر وفهمهم والعناية بهم، إلى جانب توفير فرص إعادة دمجهم بدلا من معاقبتهم على أفعال هي نتيجة ما يتعرضون إليه من استغلال، فالجريمة هي لمن يتاجر بالبشر لا للطفل. وتبع رئيس الأساقفة مداخلته متحدثا عن أن ضعف الأطفال يزداد حدة في المنظومات الرقمية التي تزيد من احتمالات الإتجار بالأطفال وبالبشر عموما، ما أدى إلى الحديث عن العبودية السبرانية، وأشار إلى استخدام الشبكات الإجرامية لمنصات عبر الشبكة وقنوات مجهولة الهوية لاصطياد والسيطرة على ونقل المزيد من الضحايا والذين غالبا ما يكونون من القاصرين. وأراد المراقب الدائم التشديد باسم الكرسي الرسولي على أهمية الوقاية وتحرير الضحايا وإعادة دمجهم، هذا إلى جانب ضرورة توفير طرق هجرة آمنة وشرعية، كما وأراد الإشارة إلى أهمية دور العائلة، ما يعني ضرورة العمل من أجل لم شمل أفرادها والاهتمام بالأطفال غير المرافقين.
3: في أجواء مفعمة بالروحانية والقداسة وبمناسبة الاحتفال السنوي بعيد العذراء، شهد مزار سيدة الجبل الواقع في بلدة عنجرة بمحافظة عجلون، والذي يعد واحدا من أبرز مواقع الحج المسيحي المعتمد والمعترف به رسميا في المملكة الأردنية الهاشمية، إقامة قداس إلهي احتفالي ترأسه غبطة الكاردينال بيير باتيستا بيتسابالا بطريرك القدس للاتين، وصد حضور لافت ومميز جمع بين القيادات الكنسية والشخصيات الرسمية البارزة، إلى جانب حشود غفيرة من المؤمنين الذين توافدوا من مختلف المحافظات الأردنية لنيل البركة والمشاركة في هذا الحدث الروحي الكبير. وفي مستهل عظته سلط الكاردينال بيتسابالا الضوء على المكانة الاستثنائية التي يحظى بها هذا المزار، مشددا على أهميته المزدوجة الروحية والوطنية، ومؤكدا للمؤمنين أنهم يجتمعون اليوم في واحد من أقدس الأماكن في الأردن، وموقع يحظى باعتراف الكنيسة وينال في الوقت ذاته اهتماما ورعاية كريمة من الديوان الملكي الهاشمي، وبدعم ومتابعة حثيثة مباشرة من سمو الأمير غازي بن محمد، فضلا عن الجهود المقدرة لوزارة السياحة والآثار. انتقل غبطة البطريرك في حديثه ليتوقف عند محطة تاريخية وروحية غاية في الأهمية، وهي الاستعدادات المكثفة الجارية حاليا تحضيرا للاحتفال الكبير في عام 2030، والذي سيشهد اليوبيل الخاص بمرور 2000 عام على معمودية السيد المسيح، مؤكدا في هذا السياق أن الأردن يحمل رسالة روحية سامية تتجاوز حدوده الجغرافية لتعانق العالم أجمع، حيث وصف الموقع المعمودية بالمغطس بأنه ليس مجرد مكان تاريخي، بل هو منارة للإيمان والروحانية للإنسانية جمعاء، مشددا على التزام الكنيسة الراسخ بمواصلة مساعيها لإبراز دعوة هذه الأرض المقدسة كملتقى للتاريخ وحاضنة للحضارات، ومعتبرا أن هذا العيد يمثل فرصة ثمينة لرفع الصلوات الصادقة من أجل حماية الأردن ومباركة عائلاته، طالبا شفاعة مريم العذراء لتكون رفيقة دائما لأبناء هذا الوطن في مسيرتهم الإيمانية والوطنية. وفي عزته توقف الكاردينال متأملا بعمق في حدث بشارة الملاك للعذراء مريم، موضحا أن الرسالة الجوهرية للإنجيل تكمن في الإيمان المطلق بقدرة الله الفائقة على صنع ما قد يبدو في نظر البشر مستحيلا، واستدل على ذلك بحالتين تتجاوزان المنطق البشري، وأما حبل العذراء مريم البتول وحبل إليصابات في سن متقدمة بعد سنوات من العقم، مبينا أن الله قادر دائما على أن يجعل الحياة تزهر في الظروف التي يظن أنها فقدت كل أمل. وعقد الكاردينال مقارنة دقيقة بين قدرة الله وغرور الإنسان المعاصر، مشيرا إلى أن التطور التكنولوجي والعلمي المذهل جعل الإنسان قادرا على تحقيق إنجازات هائلة، مما ولد لدى الكثيرين ثقة مبالغة فيها بقدراتهم الذاتية واعتقادهم بأنهم سادت مصيرهم. ولكنه حذر بوضوح من هذا الوهم قائلا: إن كل هذه القوة المزعومة سرعان ما تتبدد وتنهار أمام أول اختبار حقيقي، فمرض مفاجئ أو موت غير متوقع أو حرب طاحنة مدمرة تكفي تماما لتحطيم جدار الكبرياء البشري، ليكتشف الإنسان فجأة مدى هشاشته وعجزه أمام الأسئلة الوجودية الكبرى. وفي مواجهة هذه الهشاشة دعا الكاردينال المؤمنين إلى عدم الركون حصرا للقدرات البشرية، بل توجيه أنظارهم نحو السماء، مؤكدا أن الإيمان لا يعني الهروب من الواقع، بل الانخراط فيه متسلحا برجاء حي والاعتراف بأن يد الله الخفية لا تزال تعمل وتصل إلى أعماق يعجز البشر عن بلوغها. وشدد على أن الاضطرابات العنيفة التي تعصف بعالمنا اليوم يجب ألا تزعزع، يقين المؤمنين بأن الله لا يتخلى عن أبنائه، داعيا الجميع لتجديد إيمانهم ومرددين مع الإنجيل: أؤمن يا رب فأعن عدم إيماني. واختتم الكاردينال بيتسابالا كلمته برسالة رجاء قوية، مؤكدا أن محبة الله ثابتة لا تقهرها المآسي والتجارب، وأشار إلى أن سر البشارة هو دعوة مستمرة لكل مؤمن ليفتح قلبه لعمل الله ويقول له نعم كما فعلت مريم العذراء. فكما أخرج الله الحياة من القبر الفارغ يوم القيامة، وكما منحت يد الإنسان الموت، بينما يد الله وحدها منحت الحياة، فإن الثقة المطلقة بخطة الله وتسليم الذات له بثقة ورجاء هي السبيل الوحيد لتجديد حياة البشرية ومنحها قوة حقيقية وسط عالم مثقل بالجراح والصراعات.
0: هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.